0: افرحي يا مريم، يا عذراء الناصرة، يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا من الرب الثالوث الواحد. يا مريم، يا أمة النعم، يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشاءك خصبة ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفادينا. يا مريم، يا أم الله القديسة، تكشف نظرتك ويداك دهشة الإيمان حيث بدأ سكناه فيك ذاك الذي لا تسعه السماوات، يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم، وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا: ها أنا ذا، فليكن لي بحسب قولك. آمين.
1: Rallegrati, Vergine di Nazareth, Maria, da sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia dall'Uno e Trino Signore. Ancella del Sì, Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo, perché il Verbo in te potesse farsi carne, uomo come noi e nostro Redentore. Santa Madre di Dio, Maria, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore e la fede, mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere, Gesù, Dio con noi, unico Salvatore. Prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te: ora e nell'ora di dare la vita, eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen.
2: Rejoice, O Virgin of Nazareth, Mary, always and forever, filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of thee, yes, Mary, the spirit of love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the word in you could become flesh, a man like us, and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your gaze and your hands reveal the wonder and faith as he begins to dwell in you, he whom not even the heavens can contain, Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you, now and at the hour of giving our life, here I am, may your word be fulfilled in me too. Amen.
0: السر الأول من أسرار الفرح: بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة.
1: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria, Vergine, qui a Nazareth.
2: In the first joyful mystery, we contemplate the annunciation of the angel Gabriel to the Virgin Mary here in Nazareth.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة

0: بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, il Papa Leone. Preghiamo per la pace nel mondo e particolarmente qui in Medio Oriente. E infine preghiamo per l'acquisto dell'indulgenza plenaria del Santuario Basilica dell'Annunciazione.
1: We pray for the Holy Father's intention. We pray for peace in the world and especially here in the Middle East. We pray in order to obtain the plenary indulgence of the sanctuary of the Annunciation.
2: نصلي أبانا والسلام والمجد على نية الحبر الأعظم قداسة البابا لاوين الرابع عشر ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع خصوصا هنا في الشرق الأوسط ونصلي من أجل الحصول على الغفران الكامل الممنوح لطالبيه في هذه الصلاة من البيت والمزار المقدس هذا كنيسة البشارة في الناصرة
3: Pater noster, qui in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
4: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: من إنجيل القديس متى أما أصل يسوع المسيح فكان أن مريم أمه لما كانت مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكن حاملا من الروح القدس وكان يوسف زوجها بارا فلم يرد أن يشهر أمرها فعزم على أن يطلقها سرا وما نوى ذلك حتى ترأى له ملاك الرب في الحلم وقال له يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس وستلد ابنا فسميه يسوع لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم وكان هذا كله ليتم ما قال